أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة الخسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مودم بيتام أيضا الله ونصره. بوكي أوديتيري راديو خسير أونلاين ديلو سيرين بنان يون ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ci daram bi ñuy tuddé ya ulumuddin. Bi mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokke leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonent ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jéggulu lañ leen ko ndax déggu leen nu. Waaye dimanche bële ci ginnaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tuddee atarbiyatu wa taalim, jàng ak yar, wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawdu ba jeexul, mi ngi woon bu ñu dellu siwaate beneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànde ak ñun, te arab yi di ko léebu ñu kulli makkaan maqal situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxajuk, moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane, mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ngeen balma yawma asura, wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina ak tay adina musta wessu fukki wer ak yar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi benn bis, motax mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim indaydata suhuri indallahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوا لكم كافة وأعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برم fukki weer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designer tabaarak wa taala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé suuf ak tay, admi musta wessu fukki weer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoyile minha arbaatu hurum amna ñeenti weer yo xamni weer yi ñu wormal la, weer yu

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المساعدون الكرام، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هادي العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيد الله ونصره. بكي تلسبكتاتي لينا خمنا نيوي سيطان تلفزيون توبا موندي بي تي في ni di ci lekkulo ak radio khasside online delu seen ñu meneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci général ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نود ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيدي راديو خصيدة أونلاين دلو سنين وينين يون تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دلين كدفل ديماس بنك في تدارم بيني تدي هي علوم الدين استوديو مام شيخ إبراهيم فال رضي الله تعالى عنه. بك ملي نكال تي تكنيك بي موي سيرين مودو مباي تيام بن لين نيو بنن يون نوكيل لين نيانال لين ساكو تي يين نيان عربي لي داني فرال دي واخني لكل مكان مقال بيرب بو نيك اك لاني فا ورا واخ مو ملي كون سونو موضوع تاي دنجكو بوجا جيملي تي lo aju ci alquran ak daari alquran yi ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran waye rawati na nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim kon yayatina ngir ñu wax ci alquran mom nga xamni day déranger alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami siècle ak tay ci makkatul mukarram ba legui naka jek da masjid di déranger té du dañ di déranger ba kërëm ñu naan suba lañuy dem yowmal qiyam waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran naam déranger na waye nak pexé mu mëna pexé way pexé ñup buñ dagalé won seeni pexé ngir fexel alquran wallahi pexema du massa soti muk mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna liyutfi nura allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walau kare al kafirun suratu saf mbaram neena yere ngi ni yor seni lamiñ ngir beug fay al qur'an yor seni pexe ngir beug fay al qur'an mbaram ni asal du massa am de muni ak fexe yu ngeen meuna teur ak xalaat yu ngeen meuna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek man yalla dana ko motali te nako beugé dara bu ci mejj mudel waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura allahi bi afwahihim ويبا الله الى ان يتم نوره ولو كان الكافرون مي نيارلو اي سوره التوبه مبرام ني اخاكاي تاخو نين تيم سي بغا فاي القران سي سيني لامين ليرو يالا غوغا خاني مان يالا ماكو سامب مي مبر موني لين كين منول سي مام دارا نين ني دا نين كاي فاي اخاكاي يبا الله يالا لانكنا مبرام نينا مان ميغا خاني ماي بروم كاتان ما لانك alquran du deñ mukk di fi nek di leer buy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan suba le bis pinch alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara yoyu seen pexé yi nga xamni amon nañ ko buñu sañcé daara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci dënnu xalal bi mout seeni méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen traduire ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale dongay ci bir daara ya